أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

di ñaan yalla na yalla delo sil ñu jakka ji jox ñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexé mo tax joy yoy tabarakallah du delo ci al-baytul maqdis kullama muné ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره تبارك الله من بن برام خام خام بودان واخني جولي ليك بوك نيك نابون سو كروس ني نابكو ووتي بنو اسرائيل بن ديمي جاب بيت المقدس واخنا دغ يالا نيك ньоني داي لي تقدروا ما علو تقيرا عسى ربكم خاين سين برام ان يرحمكم ويرم لين لين بنو اسرائيل وين عدتم سنجن دفيا نجن دفن نك عدنا ني دفن نك دفن وين عدتم سنجن دلو عدنا ني دلو يق نجن يقون بني دمولي سنجن يقاتي ني دموات لين باي موسى كندي سان مدق والاسما من سنجن دفيا لنجن دفن ني دفاتي لن دفن سنجن دفن دون دفاتي سنجن وخي لنجن وخون ني وخاتي لن وخون سنجن وخون دون وخاتي تبارك الله تا جزاو سكورم با نلاكو يالا دولي اي ييرمالي يالا مونيكم وان عدتم سنين دلو تا لا نين ديفون عدنا ني دلو تا دوماي نين دوماون وجعلنا ني ديف نك جهنم ثور جهنم حصيرا للكافر حصيرا موي تجو كاي موي كاسو للكافرين نيغا خامن نيو ويد سونو بروم سبحانه وتعالى لا يقدرون على الخروج ما تقبل ما تيربا زلال القرآن سيد قطب رضي الله عنه الشهيد منى ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن غدا لناظره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب yalna yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñom ñam xirit ñom ñu yaqaat mu xirit ñom la ñam xirit ñom ñu mu jikko tay bi nak sa su nek dañuy yak yalla yi xir ci seen kaw ñam yi xir ci ñom tay neena ñu ngi yak ni fi nak waye yalla dañu xiyaat ci seen kaw ñam yi xir ci ñom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël mune inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lillati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lillati jamal la ci yoon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo ci top ci dal qur'an ba alquran yi indi la lu gëna jup lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm nga xamne ya'maluna dañuy dëcc di def as-salihati yu baax yi ان لهم نلن امجن اجرا كبيرا في غري يال نيو كالا ديفال وان الذين نيغا خامن نك لا يؤمنون بالاخره گمونو الاخره اعتدنا لهم دنجال نانيو لن عذابا اليما مبغل مو متي ني گم يالا ان لهم اجرا كبيرا ني ود يالا ان لهم عذابا اليما ñaar yi rek la ku gëm yàlla daal da nga am ajir kabir ku wedd yàlla am azab alim

تنيت لب خالص ليدون لب ورس ليدون لب زغرف ليدون من وايو يب متاع الحياة الدنيا وايسوكو تامبليون رك نغا غيس نيب دادي نيك اي ييفر والآخرة عند ربك للمتقين ورا تامبلي تاي تي اي فنور جيروم بن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين يالا نيال ديفال ديد تي ديفال ني توب يالا نين ومن يعش كيب كو دمويو دي گم گم لوكا جيما ساغني عن ذكر الرحمن بوان جناو فاتلكو يالا بوان جناو نيانغاليم القران بوان جناو واراتيو يالا nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy def so de liggey dula teureulal ning koy def doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ko mel nonu mu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytane mu am ko manam dinañu yombalal shaytane yi yoonu jot wa joju mu khayyid lahu shaytana ben shaytane dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak فهو له قرين كون كو بغ موتي سي شيطان كون موي رك ذكر الرحمن داي لوي باي خال دا موي جان القران جيفي القران دي لا فوتول توكو ديفي شيطان دوتول مان تي يو دار سو سوري يوي نا شيطان موم ليغي سيني بروم نينا نقيد له شيطانا فهو له قرين مخيئ ونيسر له شيطانا لا ينفك عن الوسوسة والإغواء له نخ تجنج سورة البقرة بسم الله تبارك وتعالى دميم سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دي وقت والو جبر دكا وقن كن منتن جبر كن جاب كولور كتا إلا بإذن الله illa bi ismillah ja fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi ismi waye budé ci walu yoyep defuloko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytan nek na sa qarin sa lënkelo sa qarin وإنهم تنيوم شيطان كن جيكو تي نيت لا يسدونهم دانيو لن غالانكور عن السبيل بدون جار تي يون وجوب ان طريق الهدى شيطان كوكو يالا بايال كو نيك مو غالانكور سي مير لوتو تيغي عن السبيل تي يون وجوب جيغا خامن موي ان ماي نجوبك ادونا اك نجوبك الاخره سعاده الدنيا والاخره لاكاي ماي دوتو كو ام ويحسبون نيوم ني شيطان غالانكور ني ياكارني انهم مهتدون نيوم لاني نيك مودي نيب الله اكبر شيطان لن دي غالانكور دوخ سين ديغنتك الاسلام دوخ سين ديغنتك السبيل دوخ سين ديغنتك مباخ نيو نتا لاني ني شيطان ديكو رافيتال با يحسبون انهم مهتدون ني ياكارني نيوم لي ني نيك اك نيب bërna lu nit di nek lo xamne sheytaane koy rafetal ci mom di lay ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loralu sheytaane def rek la tabarakallah gisa nga ño xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahu muhtadun sheytaane ko rafetal dew goor ko jigeen gisa nga ño xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarkallah tekku ci pexé bu nit ñi

كل شيء. مت المؤمنين ده تير دين يو نجح قيت يري من يكون منكو ان يو سيب جلد نجل يو بتاكسي نان واجي تيسو بتيسو بنينا تيل جلد باسو بنينا تريدا يالا من اللولي لمن توتي توتي أحسيناه تك نيكو بجلدكو في إمام تكتير مبين بلار دالا خرانيونا لتحنا وقام واجران دي بو وكل شيء أحصيناه في المؤمنين. لمن توتي توتي يوم سفر تفسير رحمة بدل ان ترى سكنتور جلد من كل عام بوحني بي سفر كيلو حمادة من المؤمنون يوم كيار تلفانتر نيد نيوفر سيتو كنتور بي تفك دوس عني توان غدايك مندي بي وقت بنات بي نبوال دوس عني فن اكوان اخي يفن اكو فايو كوكو لولت يالا منك دل في امام المبين كتير بلار دمي مو معتلن كو نرى واجي موجرن سو دوس عني تأدنو كن نغلاجي sakal taxe bal ko mbang mu fay la ah bu ne fay mu fay ko mu jahi do xata dañu ni huwa al-lawhul mahfuz lolu moy tere bu ñu tuddé al-lawhul mahfuz tabarakallah ali sabu ñu mu ne mom dal ñu yaakar ni mom la moy tere jëf yi te moy ibn kathir tam ci teccin woow ak fim woow wa kullu shay'in nepp ngir lu ñu tuti tuti asaynahu nak nañ ko takko ba bindu ko fi imamin tibtere mubin bla wala ci fa fis wala bok ci fa tabarakallah ci fa bilfa le deggon nan wana tub ma qaddamu wa atharhum tabarakallah di nga xane mo yesu legi yalla dañ legi nak ñu ñew nak ci liñu ci nga xamne moy قصة أصحاب القرية لما يدك له فنكون ميمو تمرانك يالله يونت نيوم يونت وضرب لهم مثال الميوار تنمو ميوار سورة ياسين آية سنية أصحاب القرية وادك دنجم وار تنمو ميوار دقلت وضرب لهم سبل المثال ميوار تنمو ميوار مثلاً مثلاً مطر أصحاب القرية وادك بنجم وارت من وار اتنخت جاءها ذكر ملك المرسلون يأتي من انتيا المرسلون نيال ليونيون دك بابا يالا دفلون يونيون كم يصادق ميادك ليوني لن مصدوق ليدكو ليوني لن شمعون ليدكو واو ليونيك نيود لن كان كتنك بني يوني يالا يوني بني بك نيران ليود عن يوني نيت يوني تيوي عيسى مولن دون يوني تنيوني وحدي بودي مكي تفسير القرطبي مو موك وخنون واو lolu amna ci tafsir kat yi ñu ci depo wax lolu ñen ni sadiq ñu yedd ko ñen ni masduq ñu yedd ko ñen ni sam'u ñu yedd ko is jaa al mursalun ko ko defé tan ñi sal ma ngi nonu yalla diko tambalé jangalé ngeen tek seen daram ci aya bobu di fuk ak ñet ci suratu yasin ñu ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu dajalé wat ñu fi ci fam bir ñew insha allah subhanahu wa ta'ala koor gi def bu jot ci waxtu wi ci katamu suñu borom tabarak wa ta'ala dem bu ñu ngi won ak yoon ci surat yasin ñewon ba am ci fukki aya ak ñet tabarak allah ba ñuy tambal nak ñu ne won ñu dem jexal ahzab amna koor gi ñu japp fekk fatir lañ jexal door ñoo ci yasin ñu ñew ci aya fukk ak ñet wadrib law masalan ashab al qarya iz jaaha al mursalun sunu borom tabaraka taala don ñu nekk li yenen ci yam yenn yon ca dekk ba qurtubi di wax ni moy intakiya wala antakiya ci wax mu mbolam mufassirun yi ñu yalla bayu nit ñom sadiq